الله عليه وسلم استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan, celah-celah mohon ditutup. Mohon jemaah yang membawa HP mohon di silent atau dimatikan.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد يا أرحم.